مخي في شباح الليل وتنهش وما تشبع بلا موت ووعود الحلم تفوت وشتات وصادة معاكي ما في خوف